0: Radio 89.3 FM. Magic. FM, your preferred wholesome radio.
1: كان ساعني كثير لإسبانيول باعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابصة دمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابر لدرتا برشاوي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, immens Messi, encara Messi, gol, increïble, no m'ho puc...
3: Here's Mbappé!
4: Nani.
5: Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ومصر الفواه كيف يشاء وبما شاء خزعلك وبياك أزمك العبيب يا حبيب وبياك أزمك البدوه يا بدوه وبياك أزمك الودود يا ودود وبياك أزمك العادي يا هادي أن تثبت حبه في قلوب جميع الناس وعدهم إلى صراطك المستقيم أجب لي يا تفرى يا إلو والجن تفرى تئس يا أجب وأجب لي يا صفدى يا إلو والجن.